واجيكم سوي هكون وين شيكاغو بيت ميغن جيس اي نو جي شيكاغو جيس يانا نو سو بات سي جيس كو سيت اي وابغن بي سم نيسو تشم دات من دنو مي ناي نيش دنو كدوسي تس نادا جيس يوت ستاسو نو ميغن جيس كي جيت تميغا اي وين شيكاغو بيغن يو بس سي جيد واو ات مادر جيبو يو هدي تو داو نو كون دن ناكو ات داون شويت سي تم هي ويب كي ماغ جيس جيس جيس جيغن اوب تاغنو جي ماغ اي نغمون هبني اتش بيتم كما قايت بيتوانو اجي هايم هيك لويزا وين هو دي دي تشي غاو اب ماغوش توي اي مينا شو اسكا جي دي تاغنيو اي انتكي اجي ويج دو انيو ماغ اي ادوش داشو غم كشيو انت اي بيسو جي غاو ويج اوچ اي اگو تا اي نمشتو غا جي داو هميو نيو اي نيو غا اي استاشو غو كي تشي اي سكو ديو اكو نيو تشي ويته كي جي وانتا دو غا نيو تشي غون مو كي اند جي جي جي تو ني غو كان دي استاشو غو تشي غني ما تشي بتو غا هد باج مود اكو جي سمك وان شيكاغو

واجيكم سوا هكون ونشكا قبت ميغن جيسا يا نو جيسا قاو جيسا يانا نو سوا بتس جيسا قزت اي وابغن بيسم نيسو تشم دات مدن نو مينا اي نيش دنو كدوسي تسنا رجس يوت ستاسو نو ميغن جيسا جيت تميغا يا ونشكا بغن يو بس اي زد واويت مادرو جيويا دي تو داغنو خون دن ناكو اي تاون شويت سيتم هيويك جيماغ جيسا جيسا قاو جيغنو اب تاغنو جيماغ اي نغمون هبن يو جيب بيتامك Gemagai ich betwano eji hayim hig Louisa Wynn who did the chigawab magushtoi. I am in a swiskati data gunio. I am tkeji which do a new maga a yados dasu gum shirin tai besa chigawijo. I a good tai nimstuka ji dahomio new. I knew ya. I was talking about getting a score day. I can use a week ticket. And you went to dog and you're going to mock and that you and this task won't check in your mug to better at the badge mode. I can just make one Chicago.